لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
1: La mineur.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة تبراوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي عابر.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

Bye.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلب السادس
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح خليتي في كيمة براوش
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا
0: وهيك.
5: دمي عبعدك نشف عم بعد

نوتة عربية.

0: شبح السن
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرتي، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منه.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: مرحبا بكم في عناوين هذه النشرة. ما لا يقل عن 8 قتلى في هجوم روسي جديد بالصواريخ والمسيرات على كييف، وذلك بعد ساعات من تحذير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن هجوم وصفه بالضخم. اتفاق أمريكي إيراني على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، وذلك خلال محادثات غير مباشرة جرت في الدوحة أمس أشاد بها ترامب. العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
0: مرحبا بكم مجددا. شنت روسيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة هذا الصباح على كييف، وقد ارتفع عدد ضحاياها إلى ما لا يقل عن 8 أشخاص بحسب سلطات المدينة الأوكرانية، في تصعيد سبقه تحذير من الرئيس الأوكراني من هجوم روسي ضخم كما وصفه. نجوى بن مبارك.
2: تتواصل الهجمات الروسية على العاصمة الأوكرانية كييف منذ مساء أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط تصعيد باستخدام الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بعدد من المباني السكنية، إضافة إلى اندلاع حريق في فندق يقع على شارع رئيسي، حيث لجأ عدد من السكان إلى محطات مترو الأنفاق للاحتماء. وسمعت سلسلة انفجارات في وسط المدينة وشرقها، بينما أكد رئيس بلدية كييف أن الهجمات استهدفت العاصمة بالصواريخ والطائرات المسيرة، مشيرا إلى إرسال فرق الطوارئ إلى مواقع الاستهداف ومجددا دعوته للسكان إلى البقاء في الملاجئ. ويأتي هذا التصعيد عقب تحذير الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي استنادا إلى تقارير
3: استخبارية
2: من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع، معلنا اختصار زيارته إلى دبلن والعودة إلى أوكرانيا.
0: وأمس أظهرت دراسة نشرها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، أظهرت أن الغزو الروسي لأوكرانيا تسبب في أكثر من 2 مليون ضحية في صفوف العسكريين. تواصلون الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية، إنها 6:02 بتوقيت باريس و 7:02 بتوقيت الدوحة. الدوحة حيث اختتمت أمس محادثات فنية غير مباشرة أمريكية إيرانية عبر وسطاء قطريين وباكستانيين في إطار مساعي دبلوماسية وجهود لتهدئة التوترات، وذلك بعد ضربات متبادلة بين الطرفين. الخارجية القطرية قالت إنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا في إسلام أباد، وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باجتماعات جيدة جدا على حد وصفه، قائلا إن هذه الاجتماعات صارت على نحو جيد. عن مخرجات محادثات الدوحة أمس حدثنا هذا الصباح حسن الراشدي مراسل مونتي كارلو الدولية ضمن فقرة مباشر مع مراسل.
4: الحقيقة أن المحادثات لم تتوصل إلى نتائج ملموسة لحسم قضايا كان من المفترض أن يكون قد تم حسمها قبل أسبوعين، لكن الأهم أن الطرفين اتفقا على إنشاء قناة اتصال تكون مهمتها مراقبة التنفيذ الجيد لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في سويسرا مؤخرا، علما بأن محاولة إنشاء خط ساخن بين طهران وواشنطن كانت قد تعثرت السبت الماضي. النتيجة الثانية التي توصلت إليها مباحثات الدوحة هي تحديد موعد الاجتماع القادم في أقرب وقت، ورجحت مصادر أن يتم ذلك بعد انتهاء موكب تشييعي المرشد الأعلى الإيراني السابق علي خامنائي، لكن وفي انتظار استئناف هذه المباحثات يبدو أن مؤشرات التصعيد العسكري قد خفت بعض الشيء، لكن ذلك لا ينفي أن هناك خلافات لا تزال مؤجلة بين الطرفين، أبرزها يتعلق بالوضع في مضيق هرمز. الخلاف الآخر هو في طريقه إلى الحل فيما يبدو، ويتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة المقدرة في 12 مليار دولار التي تطالب إيران باسترجاع نصفها قبل المضي في مفاوضات الحل النهائي.
0: استمعتم إلى حسن الراشدي مراسل مونتي كارلو الدولية في الدوحة. أفرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن أكثر من 89 مليون برميل من النفط من احتياطها الاستراتيجي بحسب بيانات رسمية نشرت أمس، ما يمثل نصف التزامها بالتخفيف من آثار الصراع في الشرق الأوسط. يقوم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم بزيارة إلى بيروت تشمل محادثات مع رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله، حيث تزداد الضغوط على هذا الأخير لنزع سلاح الحزب تحت طائلة تهديد الرئيس الأمريكي بإمكانية الطلب من دمشق بالتدخل العسكري ضد حزب الله. عن الرسالة السورية التي سيحملها الوزير حدثنا الدكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
3: أعتقد التوقيت مهم لأنه في مخاوف داخل لبنان وفي داخل سوريا أيضا من ضغوط أمريكية على سوريا لتدخل في لبنان. سوريا لا تريد أن تتدخل في لبنان خاصة بالشكل الذي كان يعطي النظام السابق. سوريا لا تملك أصلا أن تتدخل في لبنان في هذه المرحلة حتى لو أرادت ذلك، لأن إمكاناتها وقدراتها لا تسمح لها بذلك من جهة، ولأنه فعلا في توجه جديد في دمشق اليوم مختلف عن التوجه السابق أن سوريا لا تريد بطبيعة الحال أن تقوم بأي أدوار جدلية في الإقليم وتريد أن تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها خاصة فيما يتعلق بلبنان. لذلك يعني أنا بعتقد هذه الزيارة مهمة على هذه الصعد ولتطمين اللبنانيين بشكل خاص إلى أنه سوريا لا ترغب في الفعل حتى لو تعرضت لضغوط أمريكية بهذا الاتجاه أن تقوم تنظيف ما تزويد الولايات المتحدة الأمريكية منها أن تقوم بتنظيف تكون محرقة بالنسبة لسوريا وبالنسبة للبنان.
0: سمعتم إلى الدكتور مروان قبلان مدير الدراسات السياسية في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. سمى الرئيس السوري أحمد الشرع أعضاء الثلث المتبقي من مجلس الشعب الانتقالي، وذلك بعد أشهر من اختيار الثلثين الأخيرين عبر لجان انتخابية على أن يعقد الاثنين المقبل أولى جلساته منذ الإطاحة بالحكم السابق، في خطوة يرى محللون أنها تشكل اختبارا جديدا للمرحلة الانتقالية في هذا البلد. أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب عن اختتام يومين من الاجتماعات التي وصفتها بالبناءة في قبرص بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع على الأرض. اتهم الجيش الإسرائيلي جمعية خيرية فلسطينية بتمويل ما وصفها بأنشطة إرهابية، وذلك غداة إقلاق مقر هذه الجمعية في نابلس بشمال الضفة الغربية المحتلة. شروق أسعد من رام الله والمزيد.
5: سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف لإضعاف البنية الاجتماعية الفلسطينية من خلال استهداف المؤسسات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية والإنسانية، كما يؤكد الفلسطينيون والعاملون في هذه المؤسسات آخرها جمعية التضامن الخيرية وسط مدينة نابلس. الجيش الإسرائيلي وضع ورقة على باب المقر الرئيسي الذي أغلقه بالقوة جاء فيها هذه جمعية إرهابية كما قال. محافظ نابلس غسان دغلس قال أن هذه الجمعية تملك تاريخا طويلا من دعم وتمكين الأسر المحتاجة والفقيرة والأيتام. يذكر أن إسرائيل تشن حصارا وهجمة كبيرة على هذه المؤسسات تشمل ملاحقة واعتقال العاملين فيها، تجفيف الموارد، الاقتحام العسكري وقرارات الإغلاق العسكرية التي طالت أكثر من 30 منها منذ 2023. شروق أسعد، رام الله، مونتي كارلو الدولية.
0: وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا لبناء سفارتها الدائمة في القدس، في خطوة قالت إسرائيل إنها تعكس ما وصفته بالتحالف الوثيق بين البلدين. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اعترف في كانون الأول ديسمبر من عام 2017 خلال ولايته الرئاسية الأولى، اعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل وأمر بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى هذه المدينة المتنازع عليها. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية، اتهمتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت المنظمة إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. فائزة مصطفى.
6: استندت منظمة العفو الدولية إلى مقابلات أجرتها مع 247 ضحية وشاهدا بين أوائل العام 2024 وتشرين الأول أكتوبر العام الماضي، في تقرير تناول الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب السودان. ووفقا للتقرير تعرضت تجمعات سكانية لهجمات ممنهجة كما شملت أعمال العنف القتل والاختطاف والتجنيد القسري والاغتصاب. واعتمد التقرير أيضا على نتائج بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق التي رأت أن الهجوم الأخير يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.
7: نوتة عربية.
6: واتهمت كرواتيا الدعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال حصار الفاشر. واتهم التقرير المسؤولين في قوات الدعم بالتقاعس عن وقف الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، ودعا إلى وقف الحرب الدائرة في هذا البلد منذ أكثر من 3 أعوام.
0: أفادت منظمة الصحة العالمية بأن التفشي الأحدث للكوليرا في السودان أسفر عن وفاة 120 شخصا، فضلا عن تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة يشتبه فيها. يمثل وباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تهديدا لعشرات آلاف فرص العمل، وقد يكلف القارة الإفريقية حوالي 3.6 مليارات دولار بحسب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير له نشر أمس. أعلن المرشح اليساري الخاسر في الانتخابات الرئاسية في البيرو روبرتو سانشيز أنه سيطعن في فوز منافسته اليمينية كيكو فوجيمورو أمام اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان. أعلن رئيس بنما خوسيه راول مولينو عن بناء سجن شديد الحراسة لعزل زعماء الإصابات على غرار النموذج الذي بناه الرئيس السلفادوري. نظم في معهد العالم العربي هنا في باريس منتدى حول العمل والشباب بعنوان من التكوين إلى التوظيف، بناء تنقل كفاءات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وذلك بحضور عدد من ممثلي أرباب العمل والحكومات والمنظمات الدولية في ضفتي البحر الأبيض المتوسط وبحضور وزيري العمل والاقتصاد الفرنسيين. رئيسة معهد العالم العربي بباريس أن كلير لجوندر تحدثت إلى الزميلة ميساء إسماعيل حول الأهداف الأساسية التي يحملها هذا المؤتمر.
8: ننظم بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ولجنة العمل من أجل البحر الأبيض المتوسط منتدى مخصصا للعمل، لأننا أمام معضلة تنقل الكفاءات في منطقة البحر الأبيض المتوسط، معضلة يحيطها القلق فيما يتعلق بالهجرة، وفي الوقت ذاته معضلة في دول الجنوب حول هجرة الأدمغة. لكن عندما نتطلع إلى المستقبل نرى ضرورة لإيجاد نموذج للتنسيق، ونتحدث عن نموذج رابح رابح إن كان للإنسان وفي الوقت ذاته للدول، دول المغادرة والاستقبال. الموضوع اليوم هو أن نعمل على مستوى القطاعات، وكان لدينا أمثلة جيدة وأريد أن أذكر معهد مهن قطاع الطيران في المغرب الذي يساهم عبر تدريب الوكالات في تطوير الاستثمار في قطاع الطيران في المغرب، حيث إن هناك عددا كبيرا من الشركات الفرنسية التي استثمرت في المغرب في هذا القطاع، ما يساهم أيضا في تعزيز التنافسية في قطاع صناعة الطيران الفرنسي، وما يعزز أيضا تنمية هذا القطاع في فرنسا. إذن من الواضح أننا وجدنا بذلك نموذجا فعالا.
0: استمعتم إلى رئيسة معهد العالم العربي في باريس أن كلير لجوندر، كانت تتحدث على هامش منتدى حول العمل والشباب نظم في معهد العالم العربي إذن في باريس. انخفض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور قناة المانش بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق بحسب أرقام أوردتها وزارة الداخلية البريطانية. بلغ المنتخب الأمريكي ثم نهائي البطولة مونديال كرة القدم بفوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، وضرب له موعدا بذلك مع المنتخب البلجيكي الذي فاز قبل ذلك على المنتخب السنغالي بريمونتادا دراماتيكية ب3 أهداف لهدفين بعد أن كان متأخرا بهدفين. وقبل ذلك قلب المنتخب الإنجليزي الطاولة على منتخب الكونغو الديمقراطية الذي كان متقدما عليه بهدف قبل أن يعادل هاري كين ويضيف هدف الفوز لفريقه الذي سيواجه المكسيك التي فازت قبل ذلك في وقت سابق على الإكوادور بهدفين مقابل أو بهدفين دون رد. بذلك نأتي إلى نهاية هذه النشرة وكان فيها ما لا يقل عن 8 قتلى في هجوم روسي جديد بالصواريخ والمسيرات على كييف بعد ساعات من تحذير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن ما وصفه بهجوم ضخم. اتفاق أمريكي إيراني على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات خلال محادثات غير مباشرة جرت بين البلدين في الدوحة.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس.
0: معرفة، كيف هو الطقس في باريس والعواصم الأوروبية الكبرى الأخرى؟
7: في باريس طقس مشمس في الصباح، غائم بعد الظهر، الحرارة 25 درجة. لندن مشمس بالإجمال، حرارة 26 درجة. بروكسل مشمس جزئيا، احتمال سقوط أمطار بعد الظهر، الحرارة تصل إلى 24 درجة. برلين مشمس جزئيا في الصباح، غيوم وأمطار في المساء، الحرارة 27 درجة. روما أمطار رعدية في الصباح، غيوم بعد الظهر، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 30 درجة. مدريد مشمس بالإجمال، حرارة 35. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 36 درجة. وأخيرا في أثينا الطقس مشمس بالإجمال، حرارة تصل اليوم إلى 36 درجة.
0: الآن إلى فقرة خبر وتحليل، وهي اليوم بصوت وقلم عبد الوهاب بدرخة.
7: في سوريا لائحة من 70 عضوا عينهم الرئيس أحمد الشرع تستكمل مؤقتا مقاعد أول برلمان مجلس الشعب بعد سقوط نظام الأسد، وتمهد لانعقاده بدءا من الاثنين المقبل بصلاحيات محدودة.
9: يعقد مجلس الشعب السوري الجديد أولى جلساته الاثنين المقبل، وأعلنت أمس لائحة 70 عضوا الذين عينهم الرئيس أحمد الشرع، ويشكلون الثلث المكمل لأعضاء المجلس بعدما انتخب الثلثان الآخران في تشرين الأول أكتوبر من العام الماضي عبر هيئات ناخبة معينة وليس بالاقتراع الشعبي المباشر. وكانت دمشق تلقت في الآونة الأخيرة تحذيرات من التأخير في تشكيل البرلمان، سواء من المنظمات المعنية في الأمم المتحدة أو من مراجع خارجية اقتصادية وسياسية تنبه إلى ضرورة إصدار تشريعات جديدة لتحسين البيئة القانونية للاستثمارات المرتقبة. وقد عزي التأخير إلى أن الرئاسة انتظرت أولا التوافق على تمثيل المناطق الكردية، وثانيا إمكان إيجاد صيغة لتمثيل دروز السويداء. ورغم أن لائحة 70 ضمت عددا محدودا منهم، إلا أن تمثيل المحافظة المطالبة بالانفصال بقي مؤجلا في انتظار الظروف الأمنية والسياسية المناسبة. وضمت لائحة الرئيس 55 عضوا و15 امرأة على سبيل تصحيح تمثيل النساء برفعه إلى 21 امرأة من أصل 210 أعضاء في المجلس، واختير 13 من المعتقلين السابقين في سجون النظام السابق. وأشار رئيس اللجنة العليا للانتخابات محمد طه الأحمد إلى أنه كان هناك حرص على تمثيل ذوي
10: الشهداء
9: والناجين من المعتقلات والهجمات الكيماوية إلى جانب أصحاب الكفاءة والخبرة بعيدا عن أي اعتبارات مناطقية. ومع أنه لم يذكر في معايير الاختيار الانتماء إلى الأقليات الدينية والعرقية، تفاديا لتكريس نظام محاصصات تقليدية، إلا أنها أخذت في الاعتبار من دون الإفصاح عنها، إذ أن انتخابات العام الماضي لم توفر للأقليات سوى 10 مقاعد، فوجب تصحيح الخلل. وفي أي حال ستكون لهذا البرلمان صلاحية واستقلالية محدودتان في ظل الحكم الرئاسي والدستور المؤقت في المرحلة الانتقالية، وليس واضحا ما إذا كانت مهماته ستشمل مشاركة في إعداد الدستور الدائم، لكنه مدعو إلى مراجعة عشرات القوانين السابقة سواء لتعديلها أو إلغائها.
0: إنها 6:19 بتوقيت العاصمة الفرنسية باريس. تواصلون دائما الاستماع إلى فترة صباح مونتي كارلو الدولية بفقراتها المتنوعة. الآن إلى قراءة في المواقع والصحف العربية مع كشرين ناصر. تبدأين هذه الجولة بمقال في صحيفة المدن الإلكترونية، كاتبه تساءل: صفقة تاريخية أم هدنة حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.
10: كاتب المقال آدم يلفت إلى أن هذه الهدنة لمدة 60 يوما تعد مصدر ارتياح للمنطقة ولإيران وللاقتصاد العالمي، لكنها لا تضمن إطلاقا أنه بعد شهرين سيتم التوصل إلى اتفاق أو توقيع سلام طويل الأمد بين إيران والولايات المتحدة، فهناك الكثير من نقاط التضارب في المصالح والكثير من أوجه عدم التوافق، بل أكثر من ذلك هناك شكوك كبيرة في أن تصمد هذه الهدنة. فقد نشرت صحيفة الحكومة الإيرانية طهران تايمز خريطة فضائية للمنطقة مع التأشير على الطائرات العسكرية الأمريكية وحلفائها عليها. كما يدور الحديث عن أكبر عملية إمداد جوي في التاريخ العسكري الأمريكي، والتي تتجاوز في حجمها حرب العراق عام 2003، ولا ينفق الجيش الأمريكي مليارات الدولارات على تهديدات فارغة أو مناورات استعراضية وفق الصحيفة. كل ذلك يشير إلى الاستعداد لضربة استباقية وربما إلى بدء عملية برية. باختصار، ترامب وتحت مشاهد الخلافات مع نتنياهو سلم جنوب لبنان لإسرائيل، وتحت حديثه عن صفقة يستعد لعملية عسكرية كبيرة. لذلك من المرجح أن الحرب لم تنتهي بل ستتواصل وتبقى حتى انتخابات الكونغرس والكنيست مدة 3 أو 4 أشهر.
0: إلى صحيفة عكاظ السعودية توقفت فيها عند مقال تحت عنواني الغطرسة الإسرائيلية تشعل الجنوب السوري.
10: رامي الخليفة العلي يرى بحسب وصفه أن الاحتلال الإسرائيلي عبر هذه الانتهاكات اليومية واستهداف المدنيين والأبرياء يسعى إلى جر سوريا إلى مواجهة عسكرية شاملة في توقيت لا تبدو فيه الدولة السورية مستعدة لفتح جبهة جديدة، خصوصا في ظل مرحلة انتقالية دقيقة وأزمات إقليمية متشابكة تمتد من غزة إلى لبنان والعراق والملف الإيراني. الإدارة السورية الجديدة تدرك وفق العلي على ما يبدو طبيعة هذا الفخ، ولذلك تحاول تجنب الانزلاق إلى حرب واسعة قبل استعادة الحد الأدنى من القدرة على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية والعسكرية. غير أن هذا التصعيد لا يأتي من فراغ، بل يتزامن مع استمرار الانتهاكات في قطاع غزة ومع شعور حكومة نتنياهو بأنها تخسر سياسيا في أكثر من ساحة، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة ومنها مذكرة التفاهم والتفاوض بين الأمريكيين والإيرانيين، بما يعني أن الهروب إلى الأمام عسكريا قد يكون تعويضا عن خسائر سياسية وإقليمية لا تستطيع تل أبيب الاعتراف بها علنا.
0: تواصلون الاستماع إلى هذه الجولة على الصحف والمواقع العربية مع شيرين ناصر. ننتقل الآن إلى صحيفة العرب اللندنية، مقال كاتبه تساءل لماذا ذهب العراقيون إلى دمشق.
10: نقرأ في المقال التالي أن زيارة العراقية إلى دمشق ستذكر في أسوأ الأحوال كنقطة انطلاق لمرحلة جديدة في العلاقة بين بلدين جمعتهما جغرافيا مشتركة وفرق بينهما تاريخ مشحون. الاختبار الحقيقي سيأتي حين يتعقد المشهد، وهو سيتعقد حتما. إيران التي تراقب التقارب العراقي السوري ببعض القلق لأنه يقلص اعتماد بغداد على ستجد أدوات لتعطيل ما لا يخدمها، وهي التيارات الداخلية. وفي العراق التي تعارض التطبيع مع دمشق الجديدة ستجد لحظات لرفع أصواتها، وسوريا تخوض معركة بناء دولة لا تزال في بداياتها، وأي تعثر داخلي سينعكس على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. لكن ثمة شيء أنا ما قد يتغير في هذه الزيارة يصعب إرجاعه إلى ما كان. ويتابع الكاتب قائلا، حين تقرر بغداد ودمشق أن الممر الاقتصادي أهم من الجرح السياسي، سيبدأان في بناء منطق علاقة مختلف، ليس الحب ولا الثقة العمياء، بل اعتماد المتبادل الذي يجعل الانهيار مكلفا لكليهما. وهذا الاعتماد حين ينضج ويتعمق كثيرا ما يثبت قدرته على الصمود، حيث تفشل الوعود والخطابات.
0: نحو إحياء خطة غزة، هذا عنوان نقرأه في الخليج الإماراتية.
10: ووفق صحيفة ياشي، تحرك أمريكي بأنه إذا أريد لمشاريع السلام الإقليمي أن تنجح فيجب أن تنسحب أيضا على المسار الفلسطيني لضمان أمن واستقرار المنطقة. ومن مؤشرات ذلك ما يتردد عن تسليم واشنطن وثيقة لإسرائيل طلبت الموافقة عليها خطيا، وتتضمن من بين جملة من المطالب السماح بالمضي قدما في مشاريع إعادة إعمار غزة حتى من دون نزع السلاح والذي يمكن معالجته لاحقا، ومن بينها أيضا الاعتراف بلجنة التكنوقراط الفلسطينية كجهة سيادية وفتح مقرات لمجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية التي يقال إن طلائعها بدأت تصل إلى المنطقة، وهناك حديث عن الاستعادة عن نزع السلاح بتخزين السلاح وغيرها الكثير من القضايا المتعلقة بإدخال المساعدات وسبل تحقيق الأمن والاستقرار بما في ذلك تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية المتعلقة بغزة إلى مجلس السلام.
0: كانت هذه جولة على الصحف والمواقع العربية، أعدتها وقدمتها شيرين ناصر.
7: إلى الريبورتاج الآن وهو من القاهرة من توقيع مستجاب عبد الله.
0: مع انطلاق مونديال كرة القدم لا يقتصر ريت الحدث على كرة القدم في مصر، بل يمتد أثره إلى الشوارع والمقاهي، حيث يجد الكثير من المصريين في البطولة فرصة لزيادة الدخل، بينما يعيش المشجعون أجواء استثنائية.
11: تشهد أسواق الأعلام رواجا مع كل مباراة للمنتخب المصري في كأس العالم، ويؤكد الباعة أن المونديال يمثل موسماً مهماً لزيادة المبيعات، خاصة مع مباريات المنتخب المصري، حيث يزداد إقبال الجماهير على شراء الأعلام والقمصان التي تحمل ألوان وشعار المنتخب الوطني. أحمد بائع أعلام.
12: والله قبل كأس العالم ما كانش فيه رواج في مسألة بيع الإعلام إلا في الماتشات اللي كانت في التصفيات المؤهلة لكأس العالم أو لكأس الأمم الأفريقية. مع بداية بطولة كأس العالم ومشاركة مصر فيها، فابتدى كل يوم فيه عرس بالنسبة لنا وفي باب رزق جديد لينا، وإحنا بنوزع الإعلام وبيبقى فيه رواج.
11: يحرص كثير من المشجعين على شراء الإعلام للتعبير عن دعمهم للمنتخب المصري وإطفاء أجواء احتفالية أثناء متابعة المباريات، كما يقول محمد.
13: زي حضرتك شايف كده احنا بننزل نشتري الأعلام، بنشتري التيشيرتات، لأنه في النهاية ده بيبقى بالنسبة لنا احتفالية، وبنقعد كلنا كأسرة نتفرج ونشجع. كأس العالم دي حاجة ما بتتعوضش، بنستناها يعني بفارغ الصبر.
11: أما المقاهي في مصر فتستعد قبيل كل مباراة بتجهيز الشاشات واستقبال أعداد كبيرة من الزبائن، ما يجعل كأس العالم من أكثر المواسم نشاطاً بالنسبة لهم.
14: الناس بتكون أكتر طبعاً من أي يوم عادي، لأن كل الناس بتبقى في الشارع عايزة تتفرج على الماتش، الأماكن كلها بتبقى زحمة، فبيبقى فيه يعني تحس إن في شغل زيادة. طبعاً ده بيعلي الشغل معانا ويبقى برز أكتر للناس وكله بيستفيد، يعني بتبقى حاجة حلوة للكل وكله بيبقى فرحان ومبسوط.
15: أحسن أيام يعني منتوش تنتخب مصر، بيحصل جمهور كتير وما بنقعدش ولا ما بيبقاش في نفس اللي احنا من كتر الشغل.
11: ويفضل كثير من المواطنين مشاهدة المباريات في المقاهي للاستمتاع بالحماس الجماعي ومشاركة لحظات التشجيع مع الآخرين.
16: الناس بتروح على الهواء قبلها بساعتين، هو عموما الهواء الموسم بتاعهم بيبقى مثلا في البطولات زي كأس العالم بيبقى الموسم بتاعهم ورزق بتاعهم، الناس بتنزل على الهواء عشان الناس بتتفرج مع اصحابها وكده، يبقى في روح برضو للمباراه ويبقى حاسس برضو ان هو ايه يعني كتغيير بالنسبه له تمام، وتستمتع بالمباراه مع اصحابها.
17: دايما بنيجي انا وبابا وماما نتفرج على مباريات كأس العالم المهمة، وخصوصا مباريات مصر في الكافيه، بالرغم من انه بيكون زحمة بس الموضوع بيكون ممتع.
18: رغم ان انا عندي اشتراك في البيت، بس بحب كده ان انا اقعد مع اصحابي في القهوة كده، بحس ان اول ما ربنا كرمنا كده ومفوز، بحس ان القهوة كده استاد صغير بيبقى جميل جدا، شعور جميل جدا جدا يعني.
11: وهكذا تتحول مباريات كأس العالم في مصر الى مناسبة رياضية واقتصادية يستفيد منها العاملون، ويعيش خلالها المشجعون أجواء استثنائية. مستجاب عبد الله، القاهرة، مونتي كارلو الدولية.
1: مونتي كارلو الدولية معكم أينما كنتم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8 حتى 11 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
2: مدونة اليوم.
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونتي كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
7: السادسة والنصف في استديوهات مونتي كارلو الدولية.
0: موجز الأخبار معك نجوى بن مبارك.
2: شكرا آدم، أهلا بكم مستمعينا. اختتمت أمس جولة المحادثات غير المباشرة في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن اجتماعات منفصلة عقدت مع وفدي واشنطن وطهران، وتم خلالها إحراز تقدم في القضايا المرتبطة بمذكرة التفاهم الموقعة في إسلامباد، على أن تتواصل المفاوضات في وقت لاحق بعد الاتفاق على تحديد موعد جديد قريبا. مصادر أمريكية أشارت من جهتها إلى وجود تفاهم على إبقاء الأوضاع هادئة خلال الفترة المقبلة، فيما وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات بأنها جيدة جدا، معربا عن تفاؤله بمسارها خصوصا فيما يتعلق بملف النووي الإيراني. ارتفعت حصيلة قتلى القصف الروسي العنيف على كييف إلى 8 أشخاص وفق ما أعلنت السلطات صباح اليوم، بعد موجة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت العاصمة الأوكرانية. واستنكر رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف ما وصفه بالتعمد الواضح في استهداف المناطق السكنية والمدنيين، وأظهرت صور نشرها جهاز الطوارئ الأوكراني عقب الهجمات دمارا كبيرا بحق مجمع سكنية. إلى العراق، حيث كشف المستشار القانوني لرئيس الحكومة العراقية القاضي منير حداد أن حجم الأموال المنهوبة من العراق منذ عام 2003 تجاوز تريليوني دولار. وأوضح حداد أن التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم ما تزال مستمرة في ظل عدم وجود إحصائية نهائية بعددهم، مشيرا إلى أن العمليات والمداهمات الأمنية اليومية أسهمت في توقيف مزيد من المتورطين. وأضاف أن اعترافات بعض المتهمين الرئيسيين قادت الأجهزة الأمنية والقضائية إلى تحديد وتوقيف متهمين آخرين ضمن ملفات الفساد والاختلاس المستمرة. أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة قطاع غزة لفترة ما بعد الحرب عن اختتام يومين من الاجتماعات البناءة في قبرص بشأن الجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحسين الأوضاع على الأرض. اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وأعمال تطهير عرقي خلال هجومها على مدينة الفاشر بين عامي 2024 و2025، ودعت إلى تحرك لمنع تكرار هذه الممارسات. نهاية هذا الموجز الإخباري.
1: مونتي كارلو الدولية، معكم أينما كنتم.
0: الآن إلى الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح، وهي اليوم مع مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، سوريا تتجه إلى فتح صفحة جديدة في قطاع الاتصالات مع دخول شركة زين الكويتية إلى سوق الهاتف المحمول، وهي خطوة ينظر إليها كبوابة لعودة الاستثمارات الخليجية للسوق السورية. سؤالي، ما دلالة هذه الخطوة؟
19: نعم، تحية طيبة لكم وللمستمعين الكرام. دخول شركة زين الكويتية للاتصالات إلى السوق السورية يحمل دلالة اقتصادية مهمة، لأننا لا نتحدث هنا عن استثمار محدود، بل عن رخصة تشغيل تمتد لعشرين عام باستثمار يتجاوز 1.5 مليار دولار. كما أن هيكل الصفقة يعكس شراكة مباشرة مع الدولة السورية. شركة زين ستمتلك 75% من المشروع مقابل 25% يذهب للصندوق السيادي السوري، إضافة إلى استحواذ هذه الشركة على بنية ومعدات شركة أمكيان سوريا والتي غادرت السوق السورية بعد سنوات من التعقيدات التنظيمية والتشغيلية. هذه الأرقام تعطي الصفقة وزنا كبيرا يتجاوز حتى قطاع الاتصالات نفسه. هذا يعني أن رأس المال الخليجي بدأ يختبر بشكل جدي الفرص الاستثمارية للعودة إلى سوريا، خصوصا في القطاعات التي يمكن أن تعطي عائدا أسرع نسبيا مقارنة مع القطاعات الأخرى. شبكات المحمول اليوم لا تخدم فقط قطاع المكالمات والإنترنت فقط، بل تدخل في مسألة الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية والرقمية والتجارة الإلكترونية، وحتى في قطاع التعليم والصحة وربط الشركات المحلية بالأسواق الخارجية. لكن في المقابل لا يجب قراءة هذه الصفقة على أنها إعلان بانتهاء المخاطر بالنسبة للاستثمار في سوريا. خروج MTN سابقا يذكر بأن البيئة التنظيمية والقانونية في سوريا كانت أحد أكبر تحديات هذا القطاع، لذلك فإن استثمار زين بهذا الحجم هو رسالة طمأنة ورسالة ثقة، لكنه في الوقت نفسه اختبار عملي لقدرة الحكومة السورية على توفير قواعد مستقرة وحماية قانونية للمستثمر ونظام مالي يسمح بتحويل الأرباح وتمويل التوسعات. بمعنى آخر أن الصفقة مهمة لأنها قد تفتح الباب أمام الاستثمارات خليجية أوسع، لكنها ستبقى مرتبطة بمدى تحسن بيئة الأعمال داخل سوريا.
0: وما هي أبرز التحديات زيادة التي يمكن أن تواجه هذا الاستثمار في قطاع الاتصالات بسوريا؟
19: نعم، من المتوقع أن تكون هناك العديد من التحديات التي يمكن أن تواجه هذا المشروع خلال فترة التنفيذ والتشغيل. أول هذه التحديات هي مسألة الجوانب التنظيمية والقانونية، وذكرت تجربة شركة MTN التي أوقفت عملياتها في عام 2021 نتيجة التعقيدات في الجوانب التنظيمية والإجرائية وحتى الجوانب التشريعية. التحدي الآخر يتعلق بضعف البنية التحتية المساندة لقطاع الاتصالات. شبكات الهاتف تحتاج إلى كهرباء مستقرة، وجود شبكة من الألياف الضوئية، أبراج وصيانة وتأمين للمواقع، وكذلك مسألة جانب اللوجستية الأخرى والتي يجب أن تعمل عليها الحكومة السورية وباقي الشركات المساندة لتطويرها خلال المرحلة القادمة. التحدي الثالث يتعلق بقدرة المستهلك السوري على الدفع. سوريا ذات سوق كبيرة من حيث الطلب، لكنها ليست بالضرورة سوقا عالية الدخل، وبالتالي نجاح هذا المشروع يتوقف على تقديم خدمات بأسعار تنافسية يستطيع المواطن تحملها، وفي الوقت نفسه يمكن أن تغطي كلف الاستثمار. التحدي الآخر يتعلق بالتوازن الجيوسياسي في قطاع التكنولوجيا. الولايات المتحدة على سبيل المثال سبق أن حذرت سوريا من الاعتماد الكبير على معدات الاتصالات الصينية، ما يعني أن اختيار الموردين والتقنيات لن يكون قرارا فنيا فقط، بل قرارا مرتبطا كذلك بالعلاقات الدولية والامتثال للعقوبات والمعايير الأمنية.
0: كنتم مع زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو الدولية للشؤون الاقتصادية ضمن الفقرة الاقتصادية لهذا الصباح.
1: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
0: فترة صباح مونتي كارلو الدولية متواصلة معكم دائما في فقراتها المتنوعة، إلى فقرة الاستهلاك والتسوق مع كيريتا. فيها شركة سوني توقف إصدار ألعاب بلاي ستيشن الجديدة، ذلك اعتبارا من عام 2028.
7: نعم، هكذا أعلنت شركة سوني أنها ستوقف إصدار ألعاب بلاي ستيشن الجديدة على الأقراص ابتداء من كانون الثاني يناير 2028، لتطرح حصرا بنسخ رقمية استجابة لتغير تفضيلات المستهلكين. وأكدت الشركة أن الألعاب الصادرة قبل هذا التاريخ لن تتأثر، وسار القرار انتقادات بين اللاعبين، خاصة مع توقع إصدار لعبة GTA 6 رقميا فقط، مما يهدد سوق الألعاب المستعملة.
0: تراجع أسعار الذهب.
7: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% لتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة شهرية منذ أواخر عام 2008 بسبب توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، مما أضعف جاذبية المعدن النفيس رغم المخاوف الجيوسياسية. وينتظر المستثمرون بيانات التوظيف الأمريكية لتقييم مسار السياسة النقدية، في حين تراجعت أيضا أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم واتجهت نحو تسجيل خسائر شهرية وفصلية.
0: في خبر أخير ريتا، القضاء الفرنسي يلزم جوجل بدفع غرامات لعدد من المؤسسات الإعلامية.
20: نعم، قضت محكمة فرنسية بإلزام شركة جوجل بدفع 126 مليون يورو تعويضات لعدد من المؤسسات الإعلامية بعد إدانتها بممارسات احتكارية ومخالفة قواعد المنافسة في سوق الإعلانات الرقمية. وتوزعت التعويضات على بريس ميديا ولو فيغارو ليزيكو لو باريزيان وديلي موشن، ورفضت جوجل الحكم ولم تحسم بعد قرارها بشأن الاستئناف.
0: إلى الرياضة ومونديال كرة القدم، بلغ المنتخب الأمريكي ثمن نهائي البطولة بفوزه على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، وضرب بذلك له موعدا مع المنتخب البلجيكي الذي فاز قبل ذلك على المنتخب السنغالي في مباراة دراماتيكية. يطلعنا وديع فعاني في النشرة الرياضية هذه على تفاصيلها ومواضيع رياضية أخرى.
21: صباح الخير، وكأننا عدنا إلى ملعب مولاي عبدالله في الرباط ونهائي كأس الأمم الإفريقية في بداية العام بين المغرب والسنغال، وإن لم يتكرر ما شاهدناه حينها. مباراة السنغال مع بلجيكا في سياتل حسمت بضربة جزاء منحها الحكم في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الوقت الإضافي أي التمديد، أي في الدقيقة 120 منحها لخصم السنغال بلجيكا وحولها القائد البلجيكي تيليمانس، والدقائق القليلة التي أضيفت لم تغير شيء. المنتخب السنغالي كان في طريقه إلى فوز منطقي والتأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد تقدمه بهدفين للا شيء، الأول سجله حبيب ديارة في الدقيقة 25 والثاني إسماعيل عصار في الدقيقة 51، وبقيت النتيجة على حالها حتى 4 دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي، غير أن المهاجم البلجيكي المخضرم روميلو لوكاكو قلص الفارق في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 89 يوري تيليمانس خطف برأسه كرة التعادل إلى التمديد بشوطيه. أول ربع ساعة لم تعطي شيئا، والثانية كادت أن تنتهي عندما لجأ الحكم إلى الفار ومنح ضربة جزاء. هذه المرة لم يحتج السنغاليون وحولها تيليمانس في الدقيقة 120+5، وكل ما عدا للتاريخ. المنتخبات الإفريقية لم تكن محظوظة أمس، جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدمت أيضا على إنجلترا بهدف من سيبينغا منذ الدقيقة 7، وصمدت مطولا حتى الدقيقة 75 وهدف هاري كين القائد الإنجليزي الذي سجل مرة ثانية في الدقيقة 86 وحمل منتخبه إلى الدور ثمن النهائي حيث سيواجه المكسيك. كين سجل الآن 5 أهداف في المونديال معادلا إيرلينغ هالند، وهما على بعد هدف واحد من ليونيل ميسي وكيليان بابي في صدارة ترتيب الهدافين. هاري كين:
22: أعتقد أننا قدمنا أداء جيدا للغاية ابتداء من الدقيقة 25. ما يجعلني فخور باللاعبين هو أننا حافظنا على طريقة لعبنا ولم نفقد الثقة بأنفسنا، وصلنا الضغط وتمكننا من حسم الأمر، ولحسن حظي لعبت دورا كبيرا في ذلك.
21: والمنتخب المكسيكي كان تغلب على الإكوادور الليلة الماضية بهدفين للا شيء على ملعبه أستيكا، مباراة تأخر انطلاقها ساعة كاملة بسبب عاصفة رعدية. لاعب المكسيك إريك ليرا:
22: أنا سعيد للغاية بالدعم الذي حصلنا عليه، ليس فقط هنا في الملعب بل في الشوارع وفي كل مكان. إنه أمر لا يصدق. كل ما يبقى علينا هو أن نثبت على أرضية الملعب أننا لسنا وحدنا، بل هناك ملايين وملايين من المكسيكيين الذين ساعدونا على صنع التاريخ، لكننا لم نحقق شيئا بعد، لذا علينا أن نواصل المسيرة. غدا سنبدأ بالتفكير في خصمنا القادم.
21: ومباريات مساء اليوم والليلة المقبلة، بدءا بإسبانيا النمسا. المنتخب الإسباني الذي لم يهزم بعد ربح مرتين وتعادل مرة في مجموعته، ويعتبر من بين أبرز المرشحين على اللقب، وإن كان ينافسه كثيرا المنتخب الفرنسي الذي كان تفوق على السويد أول من أمس. أليكس باينا أحد لاعبي لاروخا سئل عما إذا كان تابع مباراة الزرق:
3: لقد شاهدنا مباراة فرنسا أمس عن بعد لأنها كانت معروضة أثناء سفرنا، لكننا نركز على أنفسنا. نحن نعرف نقاط قوتنا، نحن أبطال أوروبا، ومن الطبيعي أن يرغب الآخرون في الفوز علينا أيضا.
21: وبعد إسبانيا النمسا الليلة، أيضا البرتغال ستواجه كرواتيا. وفيما يستعد المنتخب المغربي لمواجهة كندا في الدور ثمن النهائي يوم السبت المقبل، أعلن نادي بايرن ميونخ أنه ضم إلى صفوفه هداف أسود الأطلس في هذا المونديال إسماعيل الصيباري، والذي بات أول لاعب إفريقي يسجل في مباريات دور المجموعات الثلاث، سجل أمام كل من البرازيل واسكتلندا وهايتي. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
1: تابعوا برامج مونتي كارلو الدولية في لبنان على موجات الأف أم. في بيروت وطرابلس وصيدا وصور وزحل وجزين على نفس الموجة 103.3 أف أم. وفي النبطية 103.1 أف أم. مونتي كارلو الدولية، الأقرب دائما إليكم.
20: السادسة والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعنوان الأخبار مع آدم جبيرة.
0: ما لا يقل عن 8 قتلى في هجوم روسي جديد بالصواريخ والمسيرات على كييف بعد تحذير زيلينسكي من أن موسكو تستعد لشن ما وصفه بهجوم ضخم. اتفاق أمريكي إيراني على إنشاء قناة اتصال للإبلاغ عن الانتهاكات، وذلك في ختام محادثات غير مباشرة جرت في الدوحة وقد أشاد بها ترامب. العفو الدولية تتهم قوات الدعم السريع السودانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر. الآن نترككم مع فقرة المدونة، ومدونة اليوم هي جمانة حداد.
4: منذ سنوات ونحن نطرح السؤال الخطأ، نسأل أين اختفى المثقف، بينما السؤال الحقيقي هو لماذا لم تعد المجتمعات تنتظره أصلا؟ ليست هذه الظاهرة وليدة اليوم، ولا هي نتيجة مباشرة للذكاء الاصطناعي أو التحولات السياسية الأخيرة. بذورها زرعت قبل عقود مع إدمان وسائل التواصل الاجتماعي جماعيا حين تغيرت قواعد الانتباه. لم يعد الأكثر معرفة هو الأكثر حضوراً، بل الأكثر قدرة على خطف العين خلال ثوان. لم يعد العمق هو العملة الرائجة، بل السرعة. ولم تعد الفكرة تنتصر، بل الخوارزمية. شيئاً فشيئاً بدأت السلطة الرمزية تنتقل من صاحب الكتاب إلى صاحب الحساب، ومن الكاتب الذي يمضي سنوات في بناء فكرة إلى صانع محتوى ينتج عشرات المقاطع في الأسبوع، ومن المثقف الذي كان يطمح إلى توسيع أفق قارئه إلى مؤثر يعرف جيدا كيف يؤكد لجمهوره ما يريد سماعه. لا يتعلق الأمر هنا بتقليل شأن من يعمل في صناعة المحتوى، فبين المؤثرين من يقدم معرفة حقيقية ومن يبذل جهدا ثقافيا محترما، كما أن بين المثقفين من يعيش في برج عاجي ويتحدث بلغة منفصلة عن الناس. لكننا أمام تحول أعمق من الأشخاص أنفسهم. نحن أمام انتقال مركز الثقل الثقافي من المعرفة إلى الجاذبية، ومن الحجة إلى الكاريزما، ومن التأمل إلى الاستهلاك السريع. المشكلة أن الشهرة لم تعد نتيجة للإنجاز، بل أصبحت في كثير من الأحيان بديلاً منه. يكفي أن يملك شخص مليون متابع حتى يستدعى للحديث في الاقتصاد أو السياسة أو التربية أو الصحة النفسية، وكأن عدد الإعجابات أصبح شهادة اختصاص وعدد المتابعين مرادفاً للصدقية. ولأن الجمهور اعتاد الاستهلاك السريع، تغيرت حتى طريقة إنتاج المعرفة. صارت الكتب تكتب كي تتحول إلى اقتباسات على إنستغرام، والمقالات كي تختصر في فيديو من دقيقة، والحوارات الفكرية كي تنتج ترند. كأن الفكرة لم تعد قيمة في ذاتها، بل مجرد وسيلة أو مادة خام لمنصة تبحث عن نسب مشاهدة. في النهاية ليست الأزمة بروز المؤثرين، الأزمة أن المجتمع توقف عن التمييز بين من يجذب الانتباه ومن يستحقه. جمانة حداد،
5: أبراج مونتي كارلو الدولية.
20: وهكذا يحين موعدنا اليومي مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
20: إبراهيم، وين وصل القمر اليوم وشو الزوايا اللي عملهم؟
6: نعم، من امبارح المساء انتقل برج الدلو، رح يفضل فيه اليوم وكمان بكرة. أما بالنسبة للزوايا فعندي 4 زوايا من القمر، كلها تشكلت أوردي في ساعة مبكرة من هذا الصباح. أول واحدة تشكلت الساعة 1 بعد منتصف الليل بين القمر والمريخ، هي تراين، يعني 120 درجة. هي تعطينا حافز لمكسب مالي وبتساعدنا نحافظ على صحة. اللي بعدها كمان المرة بين القمر وأورانوس، حصلت الساعة 4 بالفجر، هي تعطينا فرصة اجتماعية ممكن نستغلها ونستفيد منها، طبعا هذا كله ببحر النهار. الزاوية الثالثة بين القمر ونبتون سيكستايل 60 درجة، حصلت الساعة 5:30 بالفجر، بتعزز من قوة الحدس والقوة الروحانية والخيال الخصب الموجود عندنا. وآخر زاوية حصلت الساعة 6:15 في الصباح الباكر، اقتران بين القمر وبلوتو، هاي بتساعدنا نتغلغل داخل أنفسنا لإدخال أي إصلاح مطلوب. وحاب أقول إنه اليوم ما عناش خلو مصار، المجال مفتوح قدامنا لأي خطوة جديدة بس نكون دارسينها بشكل جيد. نذكر إنه عطارد عم بتراجع، وكمان القمر لما يكون موجود في الدلو مثل هذا اليوم وبكرة، إذا هذا اليوم مناسب لتعزيز صداقات قائمة أو صداقات جديدة ولتبادل زيارات، يعني نشاطات اجتماعية.
20: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم، ونبدأ مع برج الحمل.
6: الحمل هو أكثر واحد ممكن يستفيد اجتماعيا بنشاطاته، على اعتبار أنه الأصدقاء من حواليه ممكن أنه يشارك مثلا معهم بحفلة أو مناسبة سعيدة، ممكن يحقق أمنية بمساعدة صديق. والحلو عند الحمل أنه أجواء رومانسية كانت وما زالت دافية في هاي الفترة.

0: الجوزاء بنلاحظ عليه أنه نشط في السفر البعيد والاتصالات البعيدة. في منهم بيطلع رحلة للخارج، في منهم بتنقل بالسيارة من مدينة لمدينة، إذا بيسوق بالسيارة بنفسه في الشوارع المفتوحة يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع، ويستحسن أنه يبتعد عن أماكن مجهولة له. التجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير، وبتتم الأجواء رومانسية دافية عند الجوزاء.
1: أجواء السرطان،
0: أجواء مالية، بمعنى أنه السرطان هون عنده فرصة لمكسب مالي. هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس يدير باله هاي الفترة لا تصلح أبدا للدخول في شراكة مالية جديدة. كمان ما يكفل أو يقرض إنسان مال وينتبه أكثر، لأنه يا صحته يا صحة إنسان عزيز عليه بتكون بحاجة للرعاية أكثر. وينصح كمان السرطان أنه يركز أكثر في حياته اليومية، لأنه عطارد بتراجع عنده بيعمل له نوع من التشتت الذهني.
1: الأسد،
0: الأسد مركز على موضوع الشراكة مع الطرف الآخر، شراكة عمل أو شراكة عاطفة. الأجواء الرومانسية الحقيقة دافية، ومع ذلك لا ننصحه أنه يتمم طلبة أو خطبة أو زواج، وكمان ألا يوقع عقود تجارية إلا إذا كان هالعقد هذا الأدي مهم كتير. يتفحص كل صغيرة وكبيرة قبل توقيع العقد. وبالنسبة للأسد كمان ينتبه كتير لصحته بهاي الفترة مع وجود الشمس في بيت المتاعب.
1: في شيء بارز عند العذراء؟
0: أكثر شيء بارز عند العذراء العمل اللي راح يتراكم قدامه، ومع ذلك عنده قدرة على مواجهة هاي المشاغل وإنجاز قسم كبير منها من الشمس الموجودة بالسرطان. بالنسبة للعذراء إذا كان بيبحث عن عمل، الفرصة متاحة قدامه، وفي قسم منهم تتاح له الفرصة من هون لشي 10 أيام للتعامل مع مؤسسة أو شركة كبيرة.
1: الميزان،
0: الميزان يوم جميل جدا عليه، بدفع فيه للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. الأجواء رومانسية دافية، الحظ لا يتخلى عنهم لا عاطفيا ولا ماليا. بالنسبة للميزان كمان في هاي الفترة مطلوب منهم أنه يكونوا صحيين أكثر في التعامل مع المسؤولين عنهم، لأنه أفكارهم مش هالقد مقبولة عندهم.
1: في تغيير عند العقرب؟
0: نعم، العقرب كان نشط امبارح في السفر والتنقل ولكن لمسافات قصيرة. اليوم مركز أكثر على أمور البيتية والعائلية والعقارية، بمعنى أنه حابب يعمل تغييرات في المسكن. بنقول له تغييرات بسيطة ما في مشكلة، ولكن تغييرات جذرية مثلا ينقل من مسكن لمسكن لا، أو مثلا يشتري أثاث جديد للبيت في هاي الفترة مع تراجع عطارد برضو لا. لكن للتفاهم مع أفراد العائلة ما في مشكلة بالمرة. ومطلوب كمان من مواليد برج العقرب الأكاديميين منهم على وجه الخصوص يركزوا أكثر في الدراسة والتدريس.
1: شو الجديد عند القوس؟
0: الجديد عند القوس امبارح كان مشغول في ضبط ميزانيته، لكن اليوم هو نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة، وحركة جسدية للسفر والتنقل ولكن لمسافات قريبة. بإمكان القوس اليوم يعزز العلاقة مع الإخوة ومع الجيران. التجار المحليون عمالهم بيستفيدوا في عملية البيع، وكمان القوس عنده أجواء رومانسية دافية.
1: الجدي،
0: الجدي مركز أكثر شيء على ميزانيته، وبنبشره أنه في مكسب مالي جاء على الطريق. هذا المكسب بيكون للعمل أو عمل إضافي، أو بيسترد مبلغ بده إياه من قبل. في منهم بحصل على جائزة أو بيوفر على شغلة كانت ضايعة. بس الجدي يجد صعوبة في التفاهم مع الطرف الآخر كشريك، إن كان شريك عمل أو شريك عاطفة. أفكاره مش هالقد مقبولة عندهم.
1: الدلو بطل الأبراج،
0: طبعا الدلو من امبارح المساء شعر بتغيير ايجابي، جاء على الطريق بعد ما مر عليه شيء 3 أيام كان مضغوط اكثر من المعتاد. فبنقول للدلو استغل هذا اليوم وبكره قديش بتقدر، واجه مشاغلك، انجز اكبر قسم منها. شعبيته في تصاعد، اجواء رومانسيه كمان دافيه. بالنسبه الى مولود برج الدلو بتم بنقول له انه ما تبالغ في اي مجهود جسماني، على اعتبار الشمس الموجوده في السرطان ممكن انها تضغط عليه خلال هاي الفترة لغاية 22 من هذا الشهر.
1: يبقى لنا الحوت.
0: مع مزيد الأسف، الحوت شعر بتغيير سلبي من امبارح المساء، على اعتبار انه الأمر انتقل لبيت المتاعب بالنسبة له. فبنقول له دير بالك اليوم وبكرة بدك تنتبه أكثر.

0: أكلك لراحتك، تفقد نشاطك يعني اللي أنت معتاد عليه. لكن لمعوض الحياة الشمس الموجودة بالسرطان من فترة لفترة بتعطيه شوية هيك شحنة من الطاقة، على اعتبار أنه بيقدر يواجه مشاغله ينجز الشيء المهم منها، بس ضروري أنه أن يخلد إلى الراحة بين الحين والآخر. وطبعا لأنه كوكب الزهرة موجود في البيت السادس بالنسبة له، بيت الصحة، هو بيحافظ له على صحته لكن بدفع فيه إلى البدني.
1: معي رسالة إبراهيم من سيدة من العراق بتسأل عن صفات طفلتها ميسون المولودة بتاريخ 4/2/2025 الساعة 2:30 الفجر.
0: نعم، نقول لهذه السيدة، هذه الطفلة من برج الدلو وطالعها القوس، بلاحظ في خارطتها أن عندها قدرة على القيادة مع نظرة إيجابية متفائلة للحياة، وهذا طبعا بيعزز من شعبيتها. عندها دماغ قوي قادر على مواجهة ودراسة موضوع علمي صعب. بتفضل في المستقبل أنها تمارس عمل أو مهنة تتطلب تحديا فكريا. ما بهمها أنها تبدأ خطوتها متأخرة أو من نقطة الصفر، لأنها واثقة من قدرتها على النجاح وبلوغ الهدف. عاطفي جدا، وهذا شيء غريب لوحدة من مواليد برج الدلو، لأنه هدول غالبيتهم العاطفة ما بتلعب دور، لكن هون حالة شادة تميل إلى فرض سيطرتها على أفراد العائلة. الأعضاء الحساسة جسمها الساقان، الردفان ومنطقة الرقبة، وما فيش معوق لزواجها.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت ممثلة أمريكية ابتدت مشوارها كموديل اسمها جيري هول.
1: شكرا لك إبراهيم حزبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
0: باي باي.

0: Monte-Carlo 2.
1: نوتة نوتة عربية
2: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
1: بنوتة عربية أغانينا هي
2: قالت لي دخيلة تروح مجروح قلبي مجروح
1: وكمان هي
3: هيا منديلك فيا
4: هيا منديلك فيا
3: من سحلي عاره شيا
1: وكمان هي
5: قلبت هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
0: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

لحظة صغيري، وقف شي لحظة صغيري، تقومي لك بإيدي وبعك لك قلبي المجروح عوراق الورد الحمراء، بعت لك قلبي المجروح.

خبيته صار لي زمان علي الدور، والمفتاح اللي خبيته

0: عايشة بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هي
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هي
3: نوتة عربية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوبي
2: نوت عربية
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

0: NotaArabia.com. Nota Arabia application. This is Vancouver Arabic Radio.
1: نجمة جديدة. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتا عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي
1: أهل الضيب حالي أما أغزر دلالي
0: وكمان هاي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
3: غنيت لك هالمطبك والطبل والناس شهود
4: نوتة عربية .com تستحق السمع. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية .com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربعة راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي اتركني يا قلبي.
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش.
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار.
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي.
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: nota arabia.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانه.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
3: عالطاير بفتح.

0: وكمان هي
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولا جاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرى
0: وكمان هيك
1: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
3: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيني
0: وكمان هيك

0: نوتا نوتا عربية
1: شفت وسألت من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: هيا منديلك فيا
3: هيا منديلك فيا
2: من زحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبت هدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن. نوتة عربية.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوت عربية أغانينا هي
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هي
2: ولاجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هي
3: عجبوني عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هي
5: يا مارق الطواحين
0: وكمان هي
6: أهدك دك دك دك يا بابا
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم

Nota Arabia. Nota.

ايدك من شفتك نشف دمي دم دم دم دمتك لسه ما واصل فني عيون الحلوة عيونه

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.
1: نوتة عربية، نوتة عربية، ولا تبقى معكن وين ما كنتوا. هلا نوتة عربية أبليكيشن على الآي أو إس، آيفون، آيباد وآيبود، وعلى الأندرويد. داونلود نوتة عربية أبليكيشن وما تنسوا تخلوا البوش نوتيفيكيشن أون وترقبوا أخبارنا.
0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز بويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

عزة علي الدنيا مش عم بعرف شو بني صلن أكتر من سنة في قلبي عم يجرحوا هنوا يا أهل الهوى يلا تنرجع سوا حتى لو قلبي انكوى والفي بقلبي مطرحه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع أوراق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضينا والاول مرة لوحدينا.
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

Teşekkür ederim.

0: كذاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

خواتك روح وجسد خواتك فضيت قلبي من البشر وحدك انت خليتك بروحي انا سويتك روح وجسد.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم. نوتة عربية.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كان.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوا.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: جنوا بحداكي الليل والنجمة
0: وكمان هيك
2: خليها بقلبي تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستهلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك
5: قلي كيف حالك كيف أهلك كيف عيون الحبايب
0: وكمان هيك
6: نسيتها قول انا نسيتها
7: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع
0: نوتة
7: نوتة عربية

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

0: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.
1: بالحب الكلمة مش إلي الكلمة، كلمتك قولي شو بدك

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

بدر الرحمة بنبع هواك بساتين الفردوس تلوك وما إن يتبدل محياك ودوق الرحمة بنبع هواك بساتين الفردوس تلوك.

مرتاح الفردوس العشق المفتوح. روحينا من بين الارواح بيتلاقوا صفين ملاح الفردوس العشق المفتوح.

0: ¡Bravo!
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
2: راجعون من صوب أغنيتي
1: وكمان هيك
2: وهديتني وردي فرجيت لأصحابي
1: وكمان هيك
2: أعطنينا يا وغني
1: وهيك
2: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
1: وكمان هيك
2: دخلك يا طير الورود
3: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا قولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا عربية.
1: نوتا عربية مبروك الإذاعة غدي غانم.
2: نوتا عربية.com تستحق السمع.

نوتة عربية. نوتة عربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك. نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا.

نوتة قريبية بتحكي لاختك وين ما كنت.

0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.
2: AM PM presents

يوم من الصبح قاعد وافكر بيك، انا ابتليت بعشق وادعى الله هم يبليك، وهم مثل تصحى الصبح ما تعرف انت شبيك، متورط بهالعشق

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة.
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم.

0: بنوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولعجاتك والدنيا لالو
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا ماري الطواحي
0: وكمان هيك
6: أهدك دك دك دك يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.